ابن الايطاليا ترجعلي مني قاعده يا ابن الايطاليا ابن الايطاليا ترى لي كل ذنوبي يا جلوبي.